يبغيك عايشة ويموت عليه. هادي قصة حياته وحبه، أنت عمره وأنت حياته، يتمنى يعيش معاك غير أنتي. هو يبغيك عايشة كي يموت عليه.